0: 各位好，欢迎收看正在直播的今日亚洲，来看今天节目的主要内容。也门战事激烈，政府军与胡塞武装各执一词，土耳其或将对沙特伸出援手。驻日美军涉嫌抢劫杀人案激起民愤，日媒担忧日美安保合作受冲击。美媒公开美制稀土磁铁，据称全程在美国本土制造。也门政府军与胡塞武装在红海与曼德海峡沿岸地区进行的战斗持续升级，也门西海岸的战略要地现在究竟被谁控制？各方各执一词，战场形势仍然被迷雾笼罩。
1: 也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚6号晚表示，该组织击退了沙特阿拉伯支持的也门政府军向战略要地曼德海峡方向的多次推进。当天，胡塞武装在社交媒体平台发布视频称，使用新型自制攻击型无人机以及自制弹道导弹对曼德海峡附近地区的政府军目标实施了打击。这是胡塞武装连续第二天公布对政府军进行导弹和无人机打击的视频。也门政府军方面5号宣布发起也门黎明行动，以恢复国家机构运作，解放首都萨那，并结束胡塞武装叛乱。政府军当天称，收复了塔伊兹省港口城市红海沿岸重镇穆哈。
2: نعم القوات الحكومية أعلنت قبل قليل السيطرة الكاملة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر وفقا للمعلومات العسكرية أن القوات الحكومية قوات العمالقة ودرع الوطن ومع بقية الفصائل المنضوية في إطار قوات الحكومة اليمنية تمكنت من الدخول إلى مدينة المخا
1: 针对也门政府军在西海岸大范围推进的说法，胡塞武装六号发表声明予以驳斥。
3: وقال حين الآن تواجد في مطار المخا الدولي بتاريخ 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء لقد روج أعلام العدو بالأمس ومحللي في الجزيرة والعربية والحدث وما إلى ذلك أنهم قاموا بالسيطرة على مديرية المخا وأخبار عاجلة واستضافات ومحللين وبرامج كما تشاهدون أنا متواجد الآن في مطار المخا وكاميرا قناة اليمن تتجول في المطار
1: 今年9月，胡塞武装发动闪电攻势，沿红海曼德海峡一线快速南下，攻占了穆哈、祖巴卜以及毗邻岛等也门西海岸大片地区。政府军方面消息人士称，政府军还控制位于曼德海峡沿岸的祖巴卜，但这一说法同样遭到了胡塞武装否认。
4: من مفرق مديرية ذباب المندب بمحافظة تعز أتحدث إليكم الوضع كما هو تلاحظون طبيعي الخط مفتوح أيضا وها هي السيارات تعبر
1: 塔伊兹省首府塔伊兹市也是也门政府军与胡塞武装激烈交战的重点区域。英国天空新闻台指出，一旦政府军失去该市，通往也门政府临时首都亚丁的陆上交通线将被切断。有从前线败退下来的政府军士兵透露，战斗物资十分匮乏。
5: 我们感到非常失望，因为我们一无所有。他们让我们自备卡拉什尼科夫步枪，只给发一个装有20发子弹的塑料袋，就命令我们冲上前线去杀敌。
1: 也有人展现出了强烈的战斗意志。
6: 如果我们没有足够的武器，我们就用石头砸死他们。他们休想占领这座城市，除非从我们的尸体上踏过去。
1: 有外媒记者在塔伊兹市参加了也门政府军为高级指挥官举行的葬礼。胡塞武装的攻势一轮接着一轮，连葬礼都是在炮火下进行的。
7: I think this is going to be a very shortened funeral because you can hear the sounds of war all around, an indication that the Houthi are closing in on the city.
1: 与此同时，胡塞武装还加大了对沙特境内的打击力度。该组织7号表示，对沙特首都利雅得机场和